0: woe unto the repudiators on that day.
1: ألم نجعل الأرض كفاتا.
0: Have we not made the earth a receptacle?
1: أحياء وأمواتا.
0: Both for the living and the dead.

0: والفجر
1: By the dawn
0: وليال عشر
1: And ten nights
0: والشفع والوتر
1: And the even and the odd.
0: والليل إذا يسر
1: And the night when it departeth.
0: هل في ذلك قسم لذي حجر
1: There surely is an oath for thinking man.

0: Peace be unto Abraham.
1: كذلك نجزي المحسنين.
0: Thus do we reward the good.

0: When the event befalleth,
1: ليس لوقعتها كاذبة.
0: There is no denying that it will befall.
1: خافضة رافعة.
0: Abasing some, exalting others.
1: إذا رجت الأرض رجا.
0: When the earth is shaken with a shock.
1: وبست الجبال بسا.
0: And the hills are ground to powder.
1: فكانت هباء منبثا.
0: So that they become a scattered dust.
1: وكنتم أزواجا ثلاثة.
0: And ye will be three kinds.

0: خلق.
1: Read in the name of thy Lord who createth.
0: خلق الإنسان من علق.
1: Createth man from a clot.
0: اقرأ وربك الأكرم.
1: Read, and thy Lord is the most bounteous.
0: الذي علم بالقلم.
1: Who teacheth by the pen.
0: علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Teacheth man that which he knew not.

0: القدر.
1: Lo, we revealed it on the night of power.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: Ah, what will convey unto thee what the night of power is?
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.
1: The night of power is better than 1,000 months.

0: Nay, I swear by this city.
1: وأنت حل بهذا البلد.
0: And thou art an indweller of this city.
1: ووالد وما ولد.
0: And the begetter and that which he begat.
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
0: We verily have created man in an atmosphere.
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.
0: Thinketh he that none hath power over him?
1: يقول أهلكت مالا لبدا.
0: And he saith, I have destroyed vast wealth.
1: أيحسب أن لم يره أحد.
0: Thinketh he that none beholdeth him?

0: قل هو الله أحد.
1: Say, he is Allah, the one.
0: الله الصمد.
1: Allah, the eternally besought of all.
0: لم يلد ولم يولد.
1: He begetteth not, nor was begotten.
0: ولم يكن له كفوا أحد.
1: And there is none comparable unto him.
2: Chapter 101, verse 1.

0: تدثر.
1: O thou enveloped in thy cloak,
0: قم فأنذر.
1: Arise and warn.
0: وربك فكبر.
1: Thy Lord magnify.
0: وثيابك فطهر.
1: Thy raiment purify.
0: والرجز فاهجر.
1: Pollution shun.
0: ولا تمنن تستكثر.
1: And show not favor seeking worldly gain.
0: ولربك فاصبر.
1: For the sake of thy Lord, be patient.
0: فإذا نقر في الناقور.
1: For when the trumpet shall sound,
0: فذلك يومئذ يوم عسير.
1: Surely that day will be a day of anguish.
0: على الكافرين غير يسير.
1: Not of ease for disbelievers.
0: ذرني ومن خلقت وحيدا.
1: Leave me to deal with him whom I created lonely.
0: وجعلت له مالا ممدودا.
1: And then bestowed upon him ample means.
0: وبنين شهودا.
1: And sons abiding in his presence.
0: ومهدت له تمهيدا.
1: And made life smooth for him.
0: ثم يطمع أن أزيد.
1: Yet he desireth that I should give more.